0: موريتانيا موساتي
1: احنا الشعب نبقي نعيشو
0: نحن فادير تو سيمبلمون اي نو
1: ملينا من الفقر تهميش بطالة والرشوة
0: لي زوبليات ليتا لي جون